0: الثوره.
1: سباقه الظهيره ماي انا سيفيس فودافون يون سباكين ام تاتا نغير رام
0: كاكو بنا نغير الرام كاكو بنا نغير ما مثلنا وينونا كاكو بنا نغير مومي ننم كيتواري مومي ننم كين يير كيتواري ام سيكريت
2: من نم تليفون كي بروتين تاتا
0: لوريستا دوانا دوانا ذا بوك اون دي نيم بوما تاتا ذا كيتشن بروتين تاتا ذا كيتشن نكانا كون نم بنتغرا
1: ايمتون بنتغي او نيري سو